Insignifica contigo. Dammi ancora il tuo cuore. Fa 5 anni tu ci. لم يبقى غيره إن لم يزل شخص عيني.